0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت جروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجه انت لوش داك ملوع زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتعرضنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شوعي ما بين انا شي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عوازل فلفلو ابليس

0: أنا دافيد زي تكفى.
1: تكفى أمعت لك ألف بعم لو لتكشغ لي لأفتلا.
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ لي يبود.
1: ألاخ لي يبود؟
0: كان
1: هاني كبار مقيا. ماذا تميل سنوبي ألاخ لي يبود؟
2: ماذا تميل سنوبي ألاخ لي يبود؟
0: أنا ألاخ لي تبان خوف وبيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما لا سيخ شام
2: نرأي كليب عطوف شليب لي أكيلف.